أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس

عدد أرضك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك.

القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر، وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد

غير ذلك. وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى، وصل على سيدنا محمد عدد النمل، وصل على سيدنا

سلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الإسلام.

والسلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada